0: مش معايا كي يرد البروتوكول وانا اشتغل هي لكن اخد الدايس يبقى كده بتخليني.
1: The Chargé d'affaires is now escorted to the dais for the general salute.

نرنقم نوريا يركو أنا فلسطين سيقرينيكي إس إكسلنسي فلسطين ستانس مامو أن تورين بسمايكي إيرون تونو ماني تونيني من بي بيسو أكي أنا تورين كايريا يمكن دي دي دي برستين سو سلوت دي نغابو ngay.